رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده

0: من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار
1: سكيرجي قهار حطها بسع لله الواحد القهار
0: لله الواحد القهار
1: الحمد لله
0: صدق الله العظيم
1: تتغى قبره دو
0: قبره
1: كيلة دو كلا تتغى قبره دو كلا ها
0: الله بس يقول تاين دو
1: الحمد لله تانيه تانيه
0: إن شاء الله الحمد لله حبيب أمين punya bahagia إن شاء الله tiba giliran tuan-tuan dan puan-puan pula untuk semakan surah

0: رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح
1: بطل
0: كده جزء اه مش كونفيوز

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: عبادي.
1: ولا نسكلي لقيت على من يشاء، مي تو مع الغنة
0: يشاء. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح.